يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

يذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

وهو على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

0: الكافرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في راديو سنغال شين ناسيونال نيغي بوليم بوليمي بانقاسم كي نيو موي واخ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي نيو موي سين بوكم طالبي أحمدو لي ген ген خام أحمد هارون لي دي نيو دي ندوكيل كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي أبي جي نيونكو ندوكيل سخنا سي أبي nga sédene ma ngi nuyu mbollem kuy kilifa diiné Abou Bakr Mansour ma ngi koy nuyu al khalifa al aam li taifa at tijaniya kadalika non lañu nuyo cheikh montaka ak mbollem khalifa yi di nuyu suñu njitum rew diko ñaanal yalla jam ak kep ku koy jappelé di wax bismillahir rahmanir rahim innahu min shaykhi alhaji mustafa gay téré bi dé may baye ko ci sama serigne alhaji mustafa gay dem nay be ci mujjub dundam ma ñew tok fekk fa Mustafa ndaw mune ma demal ci milafa de nga indiko ma dem joko milafa de mom masalan kaggu yeb dafa am ay numéro mu indi genné ben téré jox mako ni ma démal nga soti ko nga indi watal ma téré bi mu bi muy hayatu sayyidil haji malik si wa siratuhu wa manaqibuhu alhaji mustafa ndaw ne ma boko soté nak ma ci soti mané ko inshallah dama koy tapé li dé lañu mujjé tagguto amul sa ay wèr mu déllu ci boromam kon ñu ngi commencé téré bobu di hayatu sayyidil haji malik laqad kana fi qasasihim ibratun القران موكو واخ قصه يوننتي اك نيو باخ ني كو باخ مون نتي جيل ليسون بيب قصه صح ليسون لا سو دي كو باخ nga melni mom budé lenen ak kenen nga baña jaar famu jaar كنا لجي مصطفى نينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبقي تدي مانجلين دي نيو ليوم بلدي نيو وقتاني كي كملني سيد الحاج مالك دخفو لمبداج sone sayyidil haji malik da nga nan jangale kat yar kat ku bari may ci ku bari xam xam ku rafet jikko ko xamantene masala bu ne tan la la gëna rafet bindu ko baye ko fi mo xam diine la mo xam mirage la mbollem ci walu diine yi dal moo xam yar la. Loolu moo tax mu ne wa min al yasiri, bokk na ci lu yomb. An yatakallama al insanu, doomu aadama wax. Hawla al sheikh al kabir, ci sëriñ bu mag bi al hajji malik si. Kamu darisin, kom jàngalekat. Wa murabbin, ak yarkat. Fil islam. Yomb na li kasrati madayahu ngir bari ay mayam. Wa ghazarati ulumihi ak bari ay xam-xamam fann bu ne Seydi El Hadj Malik kéeju na ca. Waaye moom itam da doon jàngale di yar wa husnu suluki ak rafet jikkoom. Ak wa mawaqifuhu ak ay taxawaayam al mardiya yu ñu gërëm. Fi kasirin min masail asakay gerte waxna ca julli yor loxo ak qabdu Seydi El Hadj Malik waxna ca doomu njaalo dana dugg aljanna wala du ca dugg waxna ca tak lu ëpp ñeenti jabar waxna ca liggéeyal sa sëriñ ba faat waxtu wax na ca moom daal bàyyiwul dara ba dara booloo jeex waaye nag mu ne lu jafe la nag wax ci moom ndax loo wax ci moom day mel ni waxoo dara waaye nag mu ne moom c'est Al Hadj Mustapha and ak nekk doomu aadama ak waxtu xat dana tax munul motalee li nga xamante ne moom la tem bi laaj waaye nag du mu mën a nekk dinaa fexe comme sama kattan ba tomb yi daal ma def ko ci xaraf bi donte nag duma ko mën a motal lépp ànd ak nag ñu bari ñu ngi doon xaar ma waxtaanee Seydi El Hadj Malik ak jaar-jaaram kama ànna min al yasiri wala min al asiri bokk na ci lu jafe jiddan nag al istihdaaf كما أفعله اليوم في مجال هذا الشيخ واسع العلم لتحمو جفه وذلك لصعوبة الوفاء به غردال دمكم من متل مع قلة اطلاع عندك لمير نيونا وديق الوقت وقت وخطنا ومهما يكون من أمر نمنا نكه فإني نك من سوف أحاول ما أجي فخي من الحج مصطفى قدر طاقتي لأدعى بعد النقاط على حروفها تموي ما تكو تسين حرف وإن لم أستطيع أن أدعى كلها دوانت نك دمك من متليب رغم أنكم عندك يين واسنغال كنتم تنتظرون مني مثل هذا يانغي دون خار ما واخ تي كي سما مام واخ جو خامتيني نيپ تي جيرنو ان شاء الله دينا تي واخ لو خامتيني كي ديغلو دال دينا خام لي ماي واخ نيو خالات قياس ci li des ñun ñëpp ñu bokk si ñu ne anna cheikh naka Seydi El Hadj Malik kaana nekkoon na mualliman di jàngalekat بأوسع معاني هذه الكلمة وأدقها في تعبير الألم. ساس بجانجلكت أم ياركت أم شوخ جوخي معنى بغنري دانك لطوت ليدون كي سيد الحاج مالك ني عرب دي وخي ولف دو كومون فري مو نيان يالا نك يالا نمكو يالا ديبلي مان كوي نيان مان احمد هارون بما منا متلي كولري بن مساس موي واخ سي سيدي الحاج مالك كي يالا لا ني ديلو موي لاكو صوب. إخوة المستمعون مبوكي ني ديغلو على إذا نتدني أواما ينيو دي فرانفاكي حياتو سيد الحاج مالك دينين ماي ماي ريك مغرم سانت نيان نيانال سونو نجيتو كيرغي papa ale ak ñikoy jappalé ñom ñima may occasion ngir nga ma mëna wax ki sang bu toll ni donté duma mëna matal deug deug mana bi ndax waxtu wi xatna yentam ñu may leen ngeen mëna déglu ku melni Seyd El Hadj Malick ci tém bu reuy kon ñu ngi leen di sant ci loolu ikhwatul mustami'un al a'iza qabl an adkhul fi al mawdu fasmahu li an ashkura al mudir al 'am lil idha'a al wataniyya والذين يعاونه والذين ينصرونه الذين مكنوا لي الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة في هذا الوقت فجزاكم الله خير الجزاء ني لي سيرن بي تيرالي تيري بي ندخيت من جاء بالاسناد فقد برئت ذمته من نينا لين مانكو جيلي سي الله جي مصطفى جي مامي تام ني لي مو بيند مونكو جيلي سي نجايم الخليفه عبد العزيز سي دبار اك كي دي مصطفى آن اك رسالة دكتور راهو روحان باي شيخ روحان باي أيده الله ونصره وعمره اك شيخ مختار جن اك نينين اك نينين من اللينين لي موي ليغا خامتيني مونكو دون غيستو تي جار جارو سرين بي اك بندم mbok senegal ñi déglu radio senegal su fekkene bëgg nañu wax ci Seyd El Hadj Malick comme ni ko sëriñ bi bindé dinañ wax lu tuti lan moy ciosanam waxitam fan la jàngé ak ñan ñoko jangal waxitam toxu bi nga xamantene mom la doon toxu ngir sakku xam xam ak aj makka bi nga xamantene dem nako defi muy juromelu ponkam ak itam ñibisi bi mu yibbi ci tiwaawon lan mooy sabab bi ak itam ñan la jàngal ak ñooy ñan tudd nag lenn ci limu taalif wax itam nan la doon jàngale ak ak ndénkaaneem wax ay taxawaayam ci masala yu def jafe na bu ko yàlla sottalee lii daal mooy nekk suñu waxtaan ak yéen ci rajo Sénégal chaîne nationale di ko def ci suñu ndigalu kilifa Alhaji Babacar Diop kon kan mooy Seydi El Hadj Malick nasatuhu man nga ne moom mooy Malick Ibnu Ousmane mooy papaam wayjuram Ibnu Maaz Ibnu Mohammed Ibnu Yusuf Ibnu Daramane Ibnu Siré Ibnu Boubou Ibnu Samsoudini Ibnu Yahya Al Alqami Al Arabi aslan Seydi El Hadj Malick Sherif Pir la nii de la ko jëlee ci Al Hadj Abdou Aziz Ibnu Seydi El Hadj Malick Dabbar waaye man nga ne yaayam Seydi El Hadj Malick mu ngi tudd sàng bi Fatimata Wad Wele di doomu sàng bi Penda Fay di doomu sàng bi Abdourahman Fatimata moomu ci giiru lansar la bokk kon man nga ne Seydi El Hadj Malick ci wàllu yaayam lansar yi la man nga ko seet ci téere bu tudd kitaabu luxati al arabiya bu tarbiya ci paasu 68 12 u salis bi kon lii boo ko askanalee Sharif la ansaar yi la ñu ñëw ci juddoom mooy gane addinaam Seydi El Hadj Malick mu ngi gane ci dëkk bu ñaan Gaaya loolu mu ngi nekk ci boj gànnaaru Dagana at bi mu ngi nekk 1853 ba tax na kon boo ko seetee li mu def lépp boo ko seetee BND 66 la ko yàlla may mu dund ko fii ci àddina ak li mu def yépp judd na ci Gaaya gannaaw bi nga xamante ne papaam génne na àddina gisul papaam comme yonent bi rek Gaaya boobu ca bu jëkk Ndofaan lañ ko doon tuddee tey ñu ngi koy tuddee Ngaay Seydi El Hadj Malick wax naa ne gisul wayjuram wayjuram itam dundul lu bari lu mooy fanweeri at waaye moom Seydi El Hadj Malick dafa shahid mooy papaay Seydi El Hadj Malick Ousmane dafa shahid mooy dañ koo boom gennoon na ngir di nekk ci mbiru diine ji benn pël comme ni ko El Hadj Rawane waxee teru ko fett ko jam ko ci ay tànk loolu moo tax ba nga xamante ne mbir ma metti na mu ne xëy na sama góom yi metti na te itam xam naa ne sama soxna sii ëmb na waye su fekkene yalla dogal na mu mucc muy dom ju gor na ngeen ko tuddé Thierno Malick Sow di sama wëlleré di sama xarit boko sété kon lolu moy ben riwaya bi lu toll ni lañ am ci waxtu julli di selmal ci yonent bi nan len yalna yalla jappale len ñi febar yalna yalla faj len yalna yalla faj aajo yi ci zahiran ak batinan mbolem jaamu yalla buñ fi jaamu yalna ko yalla nangu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

فتنته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

إن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون